رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين جنان بنو سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أمين أكي صحابا جنو سنين فسياني كنت نتيان سن إمسيو كلمة الحق مختانينا خمينتني دارا ننكو كتجمعي ويس مدان مختانو سيدنا لقمان عليه السلام يعني لقمان عليه السلام دنيو دي كونتيني دي وار دون جي ديكو خي وخي تاي تسل ديكو خيال لي نياري يون مقام يون بني تودي يون يالا اك يون بني تودي يون شيطان

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

واتخ الى النبي صلى الله عليه وسلم نينا واو نينا بيبو قوير سان كاتو عدو ودون نينا كتاب عختج لونك مو جفت قوير سان باخ جبا بريد دكو جم جفت جم واتخ الى النبي صلى الله عليه وسلم نيقل لنينا قوير سان يتبي واخيتم نكليا يتبي tabe ko ber sanat moti mu yirnu kiliya yi ci ni mu fixé ay kiré ba ñu fopulé ba lu wara jar ñaar ñu bañ ko jaay téméer ak lolu fopulé la ñak tabe ci commerce la yu ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabe ci kiré ba ki itam

الدنيا والآخرة منيكو يو سما بورم كير بيغل ناخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الآخرة ياسر وقت جاخلي نيكو الآخرة ما الآخرة muniko al-akhira lan modi al-akhira bat bobu de bat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhira de bat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhira madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara munkara mundu al-yawm تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدندو دفا ملني دندو بني سيبل ندخ بمت دي دينا لو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سم دي ويتلي كو سمو نيت نما يوخكات ديو ما جاخل أك يوما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur gi amar dadi ni tul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairid dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la liwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو weddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al-akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت ياسر نكو مانام عمار نبايبة نيلا وخنا دما جنغ دنيو جوم من جنغما dama djeblu dama djeblu ci bour bi nga xamni mo bind djuroom ñaari asaman bind souf bind jant bi bind wer bi bind ni bind bitim yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokale lendem lendemi moy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. لك جلدي لك دقلك لي لأنه بني أنت يا الله لجسي محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من أكي صحابا تلو سنين تكتني يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خالد سن صبي الشيخ أحمد التجاني داودي لن كدفعي عند أكسن خالد آدم كما مملني يجي وانو جيان كي وقتانو فامي بوتادي بي دي فامي ياسر وقتانو ينو جيانو gisone ni ne yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge nax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na keur mudé amar motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyata thalathatu abna'in qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharani ya'ishani kama kana abuhuma ya'ish gis ngeen ni yasir amon na ñetti doom benn doom ba dañu ko ray ndax ci mbambi dundu yi lañu ko rayee mbambi yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay

الأخ مغيرة. مغيرة تبنى صعبة لخ صعبة أك عروة مين أسرار لمو شعبة موجر مغيرة. مغيرة نك دنيا نمتبي لال صبك اللال بقك اللال نكتبه تب وقت ميمك عروة دي وخف يا نمتبي دي جابتي سكين ببطال للقم بنرى جابتي سكين يا نمتبي دومن جيدي مغيرة لنكو يدور دينغا فيت جي مويار في لخبي نكو كتر ni ci xlo xobi ne yonenti yow ki mu dor fit gi kan la ne ko ki sa dom la bu ñu wax mourir mourir ak bu shamba sa dom la de ni ko ni gestu mourir ne ko xim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor di ñu wor ba tare ñew amulo dara loy def lu dum gëm diine muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mourir ci ci dogal ni jitu l'islam di ñew dafa

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

سلام دحيه الكلبي مومنك بمول بتيكو دي نيو تي يوننت بي تي يونوا امنا بن غير غني واخ غير جوزام ньоكو دوغالي نيكون نونو اي ادو كالتي ньоكو دوغالي نانغو ناك كادو يويغا خامتيني بور بي جوخون ناكو بيمو اكسي بيمكو نيتلي يوننت بي تاك نا خاري خيف اك فامي بوبو نانغو تي ньоم ايتام علال جو باري جاب تي ньоم ايتام اي جام وايي لا تاخ ناك يوننت بي موجو باي جام يويو موديني امنا ننت تي اي صحابام يو خامني tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir judam ndax ci arabiy daan nga gis famille lëmb bo xamanteni ay agresseur lañu nekk ci all bi rek lañu nekk dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni château tedd ci togn gogou fi won ci aduna yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yalla nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkalla dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abil aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abil aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñu nga xamne ñoo di delegation bi representer wafdu thaqif te abdou yali la jité len fa lama qadimu ala rasulillah daraba alayhim qubbatan fi nahiyati al-masjid likay yastami'u al-quran wa yaraw an-nas idha sallu wa makathu yakhtalifuna ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جروم بني نيت ني نيغا خامني ньо دون ديليغاسيون بوبو جوغي تي غير ثقيف تي سيني مبوك يابال لين بي ني نيوي مدينه يونتبي صلى الله عليه وسلم دفرالنا لين بن خايمه تي ويتو جاكجي فوفو لا لين دالال لوتاخ pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko wa pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko wa nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureul liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la deglu waye guddigi nak da fay dal bu ko defee nit ñi liggey won ñepp wacc ci jakk ji fess dal tabarakallah bo de tari ci ko ñepp di deg su ko defee li bes ci alquran ay yi nga xamne tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotu ñu ko wona deg mu bes ci ñom tabarakallah bu guddigi jotee nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw tax ñu bari ne waxtu gudi ko gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko deg ndax dafa am

الذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت.

حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان mu seddeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërsek du bari lolo sob yalla ci ñoom

متف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. ممني كن لولو مدن يدخ بجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تبايم وخنني يننتبي صلى الله عليه وسلم amna ben way bu nga xamni tagna yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni ak sina ci barak bobu ñuy wax Z3 ndax wax ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu aksé ci barak bobu mu ngi doon jang suratul fath ko jang nak diko bamtu di rafet lu batia rafet lu maanaaya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say imam wax li say imam rafet lay yeb di waji tagge yonentibi ba kaddom daanu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko hubbin alayk fa innama ana ibn imra'a min quraish ta'kulul hadid ta'kulul qadida muniko yawmi may tagge dama bëgg nga téel ma sàllam miñ waaw ndax man kat jigéen ju ñàkk barke mooma jur jigéen joo xam ne wërsëgam yaatuwul woon jigéen ju daan lekk seel yu ñu weer waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wàcce woon boppam bëggul woon yenn tagg yi bëggul woon yenn puukër yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي الصحابة دلو سنن تكاتون يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كدفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي بي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغال تي ني راي فكي يفير يوي اك جوروم تي اجوما جي ني ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ne nanu len ray waye ci ko lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi dal di koy jegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ne ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxona way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhayr amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom touba def nako di wax né xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonent bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bisaj'i wash'ari mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bil thana madahu wa anta wa laysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصيري قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله تي قصيدام بو ري بي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

0: نحن مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال: فضعوا السلاح فوضعوه.
1: يانكي ساتشادوغي يانكي نينجر جابج وانا ستسكري نخسين خرمبي سمكو ويدنو كدق واجي ننعم ومنكو ندخ فمني سين خرمبي مميجيس واجي ننعم نانا مدال جي دوغ نانا بيما دوغي شي بير ممي خورك نانا ما تجاتي خرمي شي بير يب خرمبو مكباك يكو ور يب neena ba dara desatu fa ludi xeurum li xeurum rek tejna ko mak ni mandal neena bima genné mané bëk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci bir dina am la fad nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara lalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu daldi sukku mom wa joju nekkon bëkk neegu xaram bobu ñu wax suwa daldi tuup ci saasi daldi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lan len mabbe yenen tibi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanat 8 min al-hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfal makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعث مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال: من أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال: فضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم: استأسروا. فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فرفع يديه وقال: اللهم إني بريء مما صنع خالد. يوني يننتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاليك منك يبلون تجير بنيوح جير جذيمة نيجي بوكو تيكنا انتي كنانا نغدكي تسوف مكة تيالم لم نينا mu len di won ak jëme len ci l'islam. Yenent bi muy yebal Khalid yebaluko won pour mu xex, daf ko yebal rek pour mu wote jëme ci yoonu yalla. Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym. Neena bi nga xamanteni خالد

الولد اكسنا شي غير كوكو ديك بني جزيمه بامو نيوي داف لين لاج نيلن من انتم يني نان ньоญا نيكو مسلمون نون اي جوليت لانو جوليت يو خامني قد صلينا نيغي جولي وصدقنا بمحمد تدغل نانو اسم ني محمد يالا كو يوني وبنينا المساجد تتبخنا نو اي جاك في ساحتنا شي سونو ات وازنا فيها تنيغا فاي نود خالد نلن فما بال السلاح عليكم لو ورال نين ييكتي سيني غناي لو تخ نين غنايو ني نيكو دا فا ام سي عربي غير غو خامني نون نوني دا فا دوخ سونو ديغنتي اك نيوم با ني لين سيني نين دي نيو نك ني فوك ني نيوم نيوي نييو لولو تخ ني ارمي وو توك دي لين خار Khalid ibn al-Walid ne len tek len sen ganay ñu dal di tek ganay Khalid ibn al-Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga ngannaayu te sa ngannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak wal ansari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jepp pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu len dara ndax xamne ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ne li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonenti bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diya deng mu defele ko ay tabarakallah wa mbokki ñi ñu ray mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu Juzayma ci jamono ci doga dañoo japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf أبا عبد الرحمن بن عوف أك فاكهة بن مغيرة كيغا خامني مو نيكون دينغ باي تخو خالد بن وليد اي كوميرسان لين وون دنج دون ديف كوميرس جوغي يمن بي ني نيوي باغا خامتيني واتي نانو سي سي سي غير غوغو ني جابلن بي لين جابي دا دي لين راي نانغو سين علال بي ني يبالي خالد بن الوليد نك سي بني جوزيما denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bayta xam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciaduga wanti lolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonenti bi rayal nañ ko Hamza mudi bayta xam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuube dug ci l'islam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legui japp na ni ay mbokki julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul
denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi khalif def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.